0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
2: Suara Budaya Kawanua.